واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً.

0: ఓకే, అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతుహు. హలో,
1: వాలైకుం
0: అస్సలాం. وي دغر لمانا دش بونكي اوش بيلي غغوم سو خبري كوي
1: ايشار جيغان كون كو مونغ كران دي ارجي نام مد موش اندري كولي.
0: واو واو, او سو خبري كوي تروري
1: خير
0: الله. سو خبري كوي اوا درزي كون بات کر رہے جی؟ سو خبري كي سو كا
1: ازي
0: سلیمان راضی تانا کال ڈراپ کو مسئلہ بلکہ تین سو پندرہ